وارورتان بركة جواي في مندونسا وكما البروفينسيو كاب دلغادو ونزيرو هيون منوتو ناني ينو تشيما كلا وكاتي ونزيرو وهيون منوتو تلاتيني بانو كلا نغلتاني هانتيكو ناسكرا نيما بوتو ويولي لا إيها باري جو مالحيرا ناتيرا كاتو كل اللي هورا نكالي ثوان وچاني نيون نيو كونو ميلو ويرا نكالي نيما فرانا هورا دي موسمبيكي Nicho nivira nchipona makalilo vrikurita usida mwipi chipolo kuma uka Abdelgado.